هوا كنجون ما فاطمة وا غريب يا إكيارا وا كنجون ما فاطمة وا سني من يصلاش نوا الشرم يا وا الشت